0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة صاد.
2: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء. سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء والعظمة. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلمات ومداد كلمات. سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء بعباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه عمن سواه ومنح شرف رضا شرف رضا. سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته سيئاته واحاطت به خطيئته خطيئته. سبحان سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه وضعف الاعتماد إلا عليه. سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها نسألك في يومنا هذا البر

التقوى ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

تفيض الأعين. فالله أكبر، ما أعظم هذه الأيام وأجلها، والحمد لله حمدا يليق به سبحانه أن بلغنا إياها. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

عرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحجرات. أبواب السماء.
2: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: دين عظيم،
5: دين عظيم،
4: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن

وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم

لهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت إمام المسجد.

0: مسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
2: بسم الله،
1: فإن نسي في أوله فليقل
2: بسم الله في أوله وآخره.
1: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
2: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.
1: ومن سقاه الله لبنا فليقل
2: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
1: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
2: الحمد لله.

0: قوة
1: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود.
0: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
1: رواه أبو داود.
0: الحمد لله.

0: رواه أحمد وصححه الألباني. ما يدعو به الضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله.
1: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
0: رواه مسلم.
1: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني.
0: رواه مسلم. ما يقول الصائم إذا أفطر عند قومه.

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه.

منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم كل هم وأبعد عني كل غم كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: عيد الفداء،
1: عيد العطاء، بعيد الأضحى الكل سعيدا يضحى، تزف له الملائكة البشرى بالخير والإحسان وغاية المنى، بالخير والإحسان وغاية المنى. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: أيام التشريق الثلاثة، تبدأ في الحادي عشر من ذي الحجة وتنتهي بمغيب يوم الثالث عشر. سميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون لحوم الهدي والأضاحي، أي يقددون اللحم بتقطيعه لأجزاء صغيرة ووضعه في الشمس لتجفيفه، وذلك منعا لفساده، حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم. أما اليوم فقد اختفت عادة تشريق لحوم الأضاحي في مشعر منى بعد ظهور أجهزة التبريد التي تبرد اللحوم وتحفظها من الفساد. ويقضي الحجاج هذه الأيام الثلاثة بمشعر منى، كما تعرف أيضا بالأيام المعدودات، ويعرف اليوم الأول منها بيوم القر نسبة لمكوث الحاج بمنى يرمي الجمرات، واليوم الثاني يعرف بيوم النفر الأول، ذلك لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منى بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج. أما اليوم الثالث من أيام التشريق فيعرف بيوم النفر الثاني، وهو الذي يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى.
1: عيد به الفرح والسرور، يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليلتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشعراء.
2: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
3: حول كعبة الرحمات تنتشر من الله النفحات، لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات.
4: والبركات، عيدكم مبارك،
3: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
4: وأنتم بخير.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
4: أثير الروح.
5: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الصافات. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة
1: بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبو

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.

0: في أسمى معانيه، الفرح في الطاعة والقرب من الله، الفرح لفرح الأمة إذا حققت ما تصبو إليه، الفرح بكف بكاء اليتيم وكفالته وإدخال السرور عليه، الفرح بإغناء الفقير والمسكين والمحتاج عن سؤال الناس، الفرح بفضل الله كما قال سبحانه في سورة يونس عليه السلام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما فلسفة العيد فتتجلى في العبادة وإحيائه بالصلاة والتضرع والدعاء وتلاوة القرآن والتهليل والتكبير والتحميد وكثرة الشكر لله رب العالمين في المساجد والطرقات والبيوت، وكذلك الوحدة والمساواة التي تتجلى في صلاة جميع المسلمين في يوم واحد، وحيث الوقوف على صعيد واحد وفي وقت واحد وفي لباس واحد، يتضرعون جميعهم لإله واحد لا فرق بينهم ولا تمييز إلا بالعمل الصالح والتقوى.
1: في أقدس البقاع وأكرمها تلهج أصوات الحجيج بالتلبية والدعاء إلى أعالي السماء، وفي أرض الله الواسعة ترقى تكبيرات المسلمين إلى عنان السماوات. فالله أكبر عدد ما حج الحجيج ملبين، والله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت داعين، والله أكبر عدد ما سعى الساعون بين الصفا والمروة ذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة السجدة. أعوذ

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة السجدة.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
5: تهنئكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، وتسأل الله لكم قبول صالح الأعمال، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وطاعتهم، وأن يعيدهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم سالمين غانمين إلى أوطانهم، إنه سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنفال.

0: ربهم، ولنداء ربنا نحن ملبون. وقفوا في المشعر الطاهر تضرعا، وفي حياتنا على كل خير واقفون. طافوا بالبيت العتيق تبتلا، وفي كل بر نرجو أن نطوف. وقد سعوا بين المروة والصفا، تقبل يا رب سعيهم، واكتب لنا في الخيرات السعي المشكور. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الحجر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: أبواب السماء.
3: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الزخرف بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الزخرف.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. للدعاء أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، ينبغي للمسلم الحرص على اغتنامها والإكثار فيها من الدعاء، فمن ذلك وقت السجود حيث المسلم أقرب من يكون عند ربه، وما بين الأذان والإقامة حيث يكون المسلم في انتظار الصلاة، وفي آخر الليل حيث ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة أن هناك أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، والحث على اغتنام هذه الأوقات والحرص على كثرة الدعاء فيها. من هذه الأوقات السجود بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فاطر. الله

0: من مقاصد عيد الأضحى المبارك العظيمة أن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤملون من الله عز وجل موعوده الكريم وفضله العظيم بالعتق من النار وإقالة العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فالمسلم في هذه الأيام المباركة يكون دائم الذكر شديد الصلة والربط بالله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفس البشرية حبها وتطلعها إلى تغيير ما اعتادته من أعمال، فكان عيد الأضحى مناسبة للتغيير وفرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب وتأخذ حظها من الاستجمام وما أباح الله، فتعود أكثر نشاطا وعملا فتتجدد النفس وتكون أكثر نقاء.
1: منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: عيد الفداء،
1: عيد العطاء، بعيد الأضحى الكل سعيدا يضحى، تزف له الملائكة البشرى بالخير والإحسان وغاية المنى، بالخير والإحسان وغاية المنى. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: نبي كريم، سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة يونس.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
2: يوم يوم به استقبل ربه الخليل بذبيح هو في الدنا إسماعيل، ليسبغ عليه الرضا بفداء من فراديس الجنان، ليكتب عيدا طوال الأزمان. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم.

0: باسمه عليه السلام. يتلو القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس

السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سعيد به الفرح والسرور، يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليلتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

هو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

0: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، وقد تلا على أسماعكم الكريمة جزء قد سمع.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده، يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفيك.

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يئس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل:
1: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
0: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال:

0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: أآجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: إن كان الميت صبيا يقال
1: اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
1: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيك وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

يوم النحر، العيد الكبير، عيد الحجاج وغيرها من المسميات التي تطلق على عيد الأضحى المبارك. هذا العيد بمنطلقاته الدينية وأبعاده الاجتماعية، ففيه تقام أعظم وأكبر فريضة، وهي فريضة الحج، وقبله وقفة عرفة التي يقف فيها المسلمون على جبل عرفة ليؤدوا الركن الأساسي من الحج، ثم يحتفلون في اليوم التالي بعيد الأضحى المبارك. ومن الأعمال الدينية التي تجتمع في عيد الأضحى المبارك، فيقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام ويوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين، إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، ليصبح ذبح الأضحيات من أساسيات عيد الأضحى المبارك،

0: في شتى بقاع الأرض لينالوا الأجر العظيم.
1: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: أيها الإخوة الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة النحل.

كنا وإياكم أيها الإخوة نستمع إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة النحل.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: في أقدس البقاع وأكرمها تلهج أصوات الحجيج بالتلبية والدعاء إلى أعالي السماء، وفي أرض الله الواسعة ترقى تكبيرات المسلمين إلى عنان السماوات. فالله أكبر عدد ما حج الحجيج ملبين، والله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت داعين، والله أكبر عدد ما سعى الساعون بين الصفا والمروة ذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس.

0: قيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة، القارئ عبد الباري الثبيتي، وتلاوة لسورة النمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد.

لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي. الله.

هاربون من الذنوب والخطايا، متجردون من كل شيء إلا من لباس إحرام أبيض يشي بصفاء الروح وسموها. إنهم ضيوف الرحمن الذين توافدوا مع بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر، ليعيشوا يوما ليس كسائر الأيام، يوما مشهودا يباهي به الله الملائكة. إنه يوم الحج الأكبر، بل إنه خير يوم طلعت فيه الشمس. جاءوا من كل حدب وصوب ومن جميع أصقاع الدنيا تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليقف

0: اختلفوا على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم وأعمارهم على صعيد واحد في مشهد عظيم تبح فيه الحناجر بالتلبية والدعاء والتضرع إلى خالق الأرض والسماء بالعفو والمغفرة والثواب، وجوه تغمرها السكينة والخضوع والاستسلام. جاءت اليوم إلى عرفات وخلفت الدنيا وزخرفها وراء ظهرها. وقف الحجاج في واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم مهللين ومكبرين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اختلفت لهجاتهم وملامح وجوههم، ولكن قلوبهم تنطق بلغة واحدة هي لغة الإيمان والإسلام. هذا الدين الذي بدأ برجل واحد ليصبح اليوم دين الملايين. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: تهنئكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، وتسأل الله لكم قبول صالح الأعمال وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وطاعتهم، وأن يعيدهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم سالمين غانمين إلى أوطانهم، إنه سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.

0: ربهم، ولنداء ربنا نحن ملبون. وقفوا في المشعر الطاهر تضرعا، وفي حياتنا على كل خير واقفون. طافوا بالبيت العتيق تبتلا، وفي كل بر نرجو أن نطوف. وقد سعوا بين المروة والصفا، تقبل يا رب سعيهم، واكتب لنا في الخيرات السعي المشكور. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الشورى. الله.

0: اليوم تزهو النفوس وترتدي أجمل حلل الفرح. فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الحمد.
1: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة من المصحف المرتل القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الأحزاب.
2: حمدا لك يا رب.

مواسم الخيرات لنطهر النفس من العثرات ونجدد المسير في طريق الخيرات. وجدير بنا بعد كل هذا الكرم الإلهي في تلك الرحلة الجميلة العبقة وبعد ذلك الاندماج الروحاني لكنوز الأجر أن نواصل العيش في مدارج الخير لتلك الأحاسيس الربانية الرقيقة التي عاشها حجاج بيت الله الحرام في أروع أيام العام على الإطلاق، ونظلل حياتنا بالإخلاص والذكر والطاعة والصدق في التوجه إلى المولى القدير سبحانه وتعالى، ونواصل ذلك التعب والمشقة التي تذوقناها طاعة للرحمن أثناء وفادته لتكون البلسم الشافي لجروح أيامنا، نستشعر أجرها في كل الظروف والأحوال.

وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين. الله

0: دين عظيم،
1: دين عظيم،
0: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ أسامة الصافي.

فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نرجوها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

يأتي العيد حاملا هدايا المحبة والتسامح والتصافح، ليطرق بتلك القيم أبواب القلوب والعقول، ويقف مع كل روح ويهمس في طياتها بما يسر، لتهدأ به كل نفس. ففي هذه الأيام تتسع روح الجوار بالحوار، وتتآلف القلوب بالسؤال عن الحال والأحوال، ويتجدد فيه الاتصال بالتواصل. فالعيد فرصة يجب أن ننتهزها لتجديد علاقاتنا الاجتماعية وللتواصل مع الأصدقاء والأقارب وصلة الرحم، وتبادل التهاني والوقوف مع الذات لترميم الأخطاء، وأن نفتح صفحة جديدة مع النفس أولا، والعزم على عدم الوقوع في نفس الأخطاء ثانيا. فلنستقبل العيد بقلوب عامرة بحب الناس وحب الخير لهم، ولنبادر بسلوك إيجابي لكسر الحواجز بكلمة طيبة نهنئ بها من نحب.

0: بالعيد السعيد. إن العيد في الإسلام يعني الفرح في أسمى معانيه، الفرح في الطاعة والقرب من الله، الفرح لفرح الأمة إذا حققت ما تصبو إليه، الفرح بكف بكاء اليتيم وكفالته وإدخال السرور عليه، الفرح بإغناء الفقير والمسكين والمحتاج عن سؤال الناس، الفرح بفضل الله كما قال سبحانه في سورة يونس عليه السلام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما فلسفة العيد فتتجلى في العبادة وإحيائه بالصلاة والتضرع والدعاء وتلاوة القرآن والتهليل والتكبير والتحميد وكثرة الشكر لله رب العالمين في المساجد والطرقات والبيوت، وكذلك الوحدة والمساواة التي تتجلى في صلاة جميع المسلمين في يوم واحد، وحيث الوقوف على صعيد واحد وفي وقت واحد وفي لباس واحد، يتضرعون جميعهم لإله واحد لا فرق بينهم ولا تمييز إلا بالعمل الصالح والتقوى.
1: منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

تالله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

0: أيام التشريق الثلاثة تبدأ في الحادي عشر من ذي الحجة وتنتهي بمغيب يوم الثالث عشر. سميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون لحوم الهدي والأضاحي، أي يقددون اللحم بتقطيعه لأجزاء صغيرة ووضعه في الشمس لتجفيفه، وذلك منعا لفساده، حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم. أما اليوم فقد اختفت عادة تشريق لحوم الأضاحي في مشعر منى بعد ظهور أجهزة التبريد التي تبرد اللحوم وتحفظها من الفساد. ويقضي الحجاج هذه الأيام الثلاثة بمشعر منى، كما تعرف أيضا بالأيام المعدودات، ويعرف اليوم الأول منها بيوم القر نسبة لمكوث الحاج بمنى يرمي الجمرات، واليوم الثاني يعرف بيوم النفر الأول، ذلك لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منى بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج. أما اليوم الثالث من أيام التشريق فيعرف بيوم النفر الثاني، وهو الذي يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى.
1: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: هو أذان خليل الرحمن منذ قديم الأزمان، يجوب الأراضي والوديان، يلبيه الحجيج من كل فج ومكان، إلى قيام الناس بين يدي الكريم المنان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. رب تقبل من عبادك طاعتهم، واكتب لنا معهم عظيم الثواب وجزيل العطاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
2: في أقدس البقاع وأكرمها تلهج أصوات الحجيج بالتلبية والدعاء إلى أعالي السماء، وفي أرض الله الواسعة ترقى تكبيرات المسلمين إلى عنان السماوات. فالله أكبر عدد ما حج الحجيج ملبين، والله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت داعين، والله أكبر عدد ما سعى الساعون بين الصفا والمروة ذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
3: نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المؤمنون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

بكيل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية.

يشركون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.

0: وهو الذي يحيي ويميت
1: ربنا
0: وله
1: آتنا
0: اختلاف
1: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: أبواب السماء.
1: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: تهنئكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، وتسأل الله لكم قبول صالح الأعمال، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وطاعتهم، وأن يعيدهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم سالمين غانمين إلى أوطانهم، إنه سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
0: دعاء السفر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: شائعه.
1: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
1: وفي رواية:
0: وخواتيم عملك.
1: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره: من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع سامع

0: النار.
1: رواه مسلم. لبوا نداء ربهم، ولنداء ربنا نحن ملبون. وقفوا في المشعر الطاهر تضرعا، وفي حياتنا على كل خير واقفون. طافوا بالبيت العتيق تبتلا، وفي كل بر نرجو أن نطوف. وقد سعوا بين المروة والصفا، تقبل يا رب سعيهم، واكتب لنا في الخيرات السعي المشكور. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

0: صدق الله العظيم.
1: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والصبح إذا تنفس.
1: في هذه الآية من سورة التكوير أقسم الله بالصبح إذا تنفس، وفي هذه العبارة يشبه سبحانه عملية بزوغ الشمس صباحا في الأفق بإنسان بدأ بأخذ النفس. وكما نعلم أن عملية التنفس هي من أهم العمليات الحيوية التي تقوم بها الكائنات الحية من خلال إدخال الهواء الغني بالأكسجين إلى الرئتين الشهيق، وطرح ثاني أكسيد الكربون الزفير. وهذه العملية هامة جدا لجسم الإنسان ولا يستطيع أن يستغني عنها. وقد أفاد العلم الحديث أن في الصباح تبدأ عملية التركيب الضوئي للنباتات، حيث تقوم بأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء المؤذي الذي لا يستطيع الإنسان استهلاكه، وتطرح غاز الأكسجين بدلا عنه. فالتركيب الضوئي هو نظام معقد يستخدم صيغ كيميائية ووحدات من الوزن، ويحتوي على تجهيزات دقيقة الحساسية، ويوجد ملايين الملايين من المختبرات التي تقوم بهذه العملية في كل النباتات الخضراء حولنا. وعلاوة على ذلك، تصنع النباتات هذا الأكسجين الذي نتنفسه. فعبارة إذا تنفس هي دلالة واضحة على عملية التمثيل الضوئي، كما أن استعمال إذا تدل على تلازم بدء عملية التركيب الضوئي مع طلوع الشمس. وترتيب كلمات الآية يتطابق مع عملية التركيب الضوئي، فبدون هذا الترتيب لا يمكن أن تتم عملية التنفس الحيوي للنبات من طلوع لضوء الشمس أولا ثم بدء عملية التنفس. فتقديم هذا الإعجاز العلمي إلى الناس كافة يعد دليلا ملموسا على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وعلى أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: والصبح إذا تنفس.
1: تأملات قرآنية.
0: تأملات قرآنية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: وفي سؤاله يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد، وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة، مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
2: لو فعله جائز.
1: أي نعم،
2: لو فعل هذا هو جائز.
1: نعم،
2: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
1: أي نعم.
2: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: ثم ينصرف إلى قومه في قباء.
1: نعم.
2: فيصلي بهم، هو له نافلة، لأن الفريضة لا تصلى مرتين.
1: نعم.
2: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو أقرأهم. نعم. لهم فريضة، فهذا جائز.
1: نعم.
2: وإن كان عند بعض الفقهاء لا، نعم، لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: لهذا جائز. وربنا جل في علاه قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول.
1: نعم.
2: ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل.
1: نعم.
2: أفهام.
1: نعم.
2: ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. نعم. ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
1: نعم.
2: نعم.
1: أحسن الله إليكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وترتدي أجمل حلل الفرح. فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة مريم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة مريم.
2: أبواب السماء.
3: اللهم أنت الحفيظ، فاحفظ علينا طمأنينتنا وسكوننا، وأنت السلام، فسلمنا من الخوف والوجع والفزع الأكبر. اللهم أنت المنان، أمن علينا بشكر جليل نعمك وعظيم أفضالك.

وأنت الشكور سبحانك، فتقبل منا أعمالنا وبارك لنا فيها وأعنا على السعي لمرضاتك.

مائلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

0: الحمد.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة فاطر.
2: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: يعد العيد وأيامه من شعائر العبادة في الإسلام، فهو يوم للطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تعالى. وما مظاهر الفرح والبهجة والسرور التي جعلها الله مستحبة في هذا اليوم إلا انعكاس لفرحه الحقيقي بقربه من الله وتوفيقه لأداء الفرائض وشموله بالعناية والرحمة الإلهية. فيأتي العيد كل عام ليرسخ روابط الأخوة والمحبة بين الناس، وتتحقق معاني الطاعة والامتثال لأمر الله. فمعاني العيد العظيمة التي ينبغي ألا تغيب عن ذهن المسلم أن في ديننا فسحة ومجال للترفيه فيما أحل الله، ليفرح الناس وتسعد المجتمعات. سنه الله وجعله نقطة انطلاق لإصلاح العلاقات بينهم بالتسامح والتصافح والعفو ولين الجانب والتزاور وصلة الأرحام.
2: دين عظيم،
3: دين عظيم،
2: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك.

0: يكن عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: تستمعون الآن إلى أحداث عظيمة من خلال آيات سورة طه بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: أعوذ

أولئك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: نخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة طه بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: إلهي لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن. الله.

0: منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة النور.
2: بسم الله.

0: يوم النحر، العيد الكبير، عيد الحجاج وغيرها من المسميات التي تطلق على عيد الأضحى المبارك. هذا العيد بمنطلقاته الدينية وأبعاده الاجتماعية، ففيه تقام أعظم وأكبر فريضة وهي فريضة الحج، وقبله وقفة عرفة التي يقف فيها المسلمون على جبل عرفة ليؤدوا الركن الأساسي من الحج، ثم يحتفلون في اليوم التالي بعيد الأضحى المبارك. ومن الأعمال الدينية التي تجتمع في عيد الأضحى المبارك، فيقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام ويوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، ليصبح ذبح الأضحيات من أساسيات عيد الأضحى المبارك في شتى بقاع الأرض لينالوا الأجر العظيم.
1: يوم به استقبل ربه الخليل بذبيح هو في الدنا إسماعيل، ليسبغ عليه الرضا بفداء من فراديس الجنان، ليكتب عيدا طوال الأزمان. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نبقى معكم الآن وتلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة الرعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب،

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد.

بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح

النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن

موتا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا

إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

0: واق مثل الجنة التي وعد
1: المتقون هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

هاربون من الذنوب والخطايا، متجردون من كل شيء إلا من لباس إحرام أبيض يشي بصفاء الروح وسموها. إنهم ضيوف الرحمن الذين توافدوا مع بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر، ليعيشوا يوما ليس كسائر الأيام، يوما مشهودا يباهي به الله الملائكة. إنه يوم الحج الأكبر، بل إنه خير يوم طلعت فيه الشمس. جاءوا من كل حدب وصوب ومن جميع أصقاع الدنيا.

0: تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليقفوا على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم وأعمارهم على صعيد واحد في مشهد عظيم تبح فيه الحناجر بالتلبية والدعاء والتضرع إلى خالق الأرض والسماء بالعفو والمغفرة والثواب، وجوه تغمرها السكينة والخضوع والاستسلام. جاءت اليوم إلى عرفات وخلفت الدنيا وزخرفها وراء ظهرها. وقف الحجاج في واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، مهللين ومكبرين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اختلفت لهجاتهم وملامح وجوههم، ولكن قلوبهم تنطق بلغة واحدة هي لغة الإيمان والإسلام. هذا الدين الذي بدأ برجل واحد ليصبح اليوم دين الملايين.
1: الأذكار دعاء دخول الخلاء.
2: بس

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: كل عمل يعمله الإنسان لا يعلم أيقبله الله عز وجل أم يكون على صاحبه وبال وحسرة. لذا عليك دائما بالدعاء:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: حول كعبة الرحمات، تنتشر من الله النفحات، لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات.
1: عيدكم مبارك،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفتح.
2: أبواب السماء.
3: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.
4: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: الأذكار. اليوم تزهو النفوس وترتدي أجمل حلل الفرح، فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة لسورة سبأ بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب

0: العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لسورة فصلت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. بسم

0: وصلت كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: حمدا لك يا رب، يا من منحت حجاج بيتك الحرام هذا الفيض الرباني، وجعلتهم يتنعمون بالأجر والرحمات، ويسكبون العبرات، ويفوزون بالرضوان والعتق من النيران. لك الحمد ربنا أن سخرت لنا مواسم الخيرات، لنطهر النفس من العثرات، ونجدد المسير في طريق الخيرات. وجدير بنا بعد كل هذا الكرم الإلهي في تلك الرحلة الجميلة العبقة، وبعد ذلك الاندماج الروحاني لكنوز الأجر، أن نواصل العيش في مدارج الخير لتلك الأحاسيس الربانية الرقيقة التي عاشها حجاج بيت الله الحرام في أروع أيام العام على الإطلاق، ونظلل حياتنا بالإخلاص والذكر والطاعة والصدق في التوجه إلى المولى القدير سبحانه وتعالى، ونواصل ذلك التعب والمشقة التي تذوقناها طاعة للرحمن أثناء وفادته، لتكون البلسم الشافي لجروح أيامنا، نستشعر أجرها في كل الظروف والأحوال. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هو أذان خليل الرحمن منذ قديم الأزمان، يجوب الأراضي والوديان، يلبيه الحجيج من كل فج ومكان، إلى قيام الناس بين يدي الكريم المنان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. رب تقبل من عبادك طاعتهم، واكتب لنا معهم عظيم الثواب وجزيل العطاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: مستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم منصتين إلى تلاوة عاطرة بصوت القارئ محمود الرفاعي، يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة صاد. بسم

هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

تشرق الفرحة في أيام العيد، فالكل مبتهج فرح سعيد، والأكف ضارعة للمولى في خشوع، ترجو منه المغفرة والعمل السديد. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يأتي العيد حاملا هدايا المحبة والتسامح والتصافح، ليطرق بتلك القيم أبواب القلوب والعقول، ويقف مع كل روح ويهمس في طياتها بما يسر، لتهدأ به كل نفس. ففي هذه الأيام تتسع روح الجوار بالحوار، وتتآلف القلوب بالسؤال عن الحال والأحوال، ويتجدد فيه الاتصال بالتواصل. فالعيد فرصة يجب أن ننتهزها لتجديد علاقاتنا الاجتماعية.

0: الاجتماعية وللتواصل مع الأصدقاء والأقارب وصلة الرحم وتبادل التهاني والوقوف مع الذات لترميم الأخطاء، وأن نفتح صفحة جديدة مع النفس أولا والعزم على عدم الوقوع في نفس الأخطاء ثانيا. فلنستقبل العيد بقلوب عامرة بحب الناس وحب الخير لهم، ولنبادر بسلوك إيجابي لكسر الحواجز بكلمة طيبة نهنئ بها من نحب بالعيد السعيد.
1: في أقدس البقاع وأكرمها تلهج أصوات الحجيج بالتلبية والدعاء إلى أعالي السماء، وفي أرض الله الواسعة ترقى تكبيرات المسلمين إلى عنان السماوات. فالله أكبر عدد ما حج الحجيج ملبين، والله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت داعين، والله أكبر عدد ما سعى الساعون بين الصفا والمروة ذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة من سورة الإسراء يتلوها علينا القارئ خليفة الطنجي.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي ما تيسر له من سورة الإسراء.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: تهنئكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، وتسأل الله لكم قبول صالح الأعمال وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وطاعتهم، وأن يعيدهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم سالمين غانمين إلى أوطانهم، إنه سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 اف ام، أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ فارس عباد. بسم

0: العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ فارس عباد.

اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دين عظيم،
1: دين عظيم،
0: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الروم.

0: حقه واضح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رواه البخاري ومسلم.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته.

فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود لا أعود. قال فرحمته وخليته.

0: شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام، قال فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله، فقال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعف أسيرك هذا من؟ قال لا يا رسول الله. قال ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. فجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك المجتمع، أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة، تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.
2: ينفع

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤيا لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الملك بصوت القارئ عبد الرحمن جناحي.

إن العيد في الإسلام يعني الفرح في أسمى معانيه، الفرح في الطاعة والقرب من الله، الفرح لفرح الأمة إذا حققت ما تصبو إليه، الفرح بكف بكاء اليتيم وكفالته وإدخال السرور عليه، الفرح بإغناء الفقير والمسكين والمحتاج عن سؤال الناس، الفرح بفضل الله كما قال سبحانه في سورة يونس عليه السلام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما فلسفة العيد فتتجلى في العبادة وإحيائه بالصلاة والتضرع والدعاء وتلاوة القرآن والتهليل والتكبير والتحميد وكثرة الشكر لله رب العالمين في المساجد والطرقات والبيوت، وكذلك الوحدة والمساواة التي تتجلى في صلاة جميع المسلمين في يوم واحد، وحيث الوقوف على صعيد واحد وفي وقت واحد وفي لباس واحد، يتضرعون جميعهم لإله واحد لا فرق بينهم ولا تمييز إلا بالعمل الصالح والتقوى.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: عيد الفداء،
1: عيد العطاء بعيد الأضحى، الكل سعيدا يضحى، تزف له الملائكة البشرى بالخير والإحسان وغاية المنى، بالخير والإحسان وغاية المنى. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: لعظم مكانة المرأة عند الله عز وجل ولقيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، سميت سورة في القرآن الكريم باسم النساء، وذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لإمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوا

الناشحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضةً

الله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي

واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذي

تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم

السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ

الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة

بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.

أين في الأرض؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.

الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.

فاعلا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به.

0: من مقاصد عيد الأضحى المبارك العظيمة أن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤملون من الله عز وجل موعوده الكريم وفضله العظيم بالعتق من النار وإقالة العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فالمسلم في هذه الأيام المباركة يكون دائم الذكر شديد الصلة والربط بالله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفس البشرية حبها وتطلعها إلى تغيير ما اعتادته من أعمال، فكان عيد الأضحى مناسبة للتغيير وفرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب وتأخذ حظها من الاستجمام وما أباح الله، فتعود أكثر نشاطا وعملا، فتتجدد النفس وتكون أكثر نقاء.
1: دين عظيم،
2: دين عظيم،
1: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات

بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي

الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة

إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

0: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
3: اللهم يا من يغفر الزلات،
4: اللهم يا من يغفر الزلات
3: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزاد

0: زادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الكهف بصوت الشيخ خالد عبد القادر.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الكهف بصوت الشيخ خالد عبد القادر. الله.

0: عيد به الفرح والسرور، يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليرتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: حول كعبة الرحمات، تنتشر من الله النفحات، لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات.
1: والبركات عيدكم مبارك،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

لك يا رب، يا من منحت حجاج بيتك الحرام هذا الفيض الرباني، وجعلتهم يتنعمون بالأجر والرحمات، ويسكبون العبرات، ويفوزون بالرضوان والعتق من النيران. لك الحمد ربنا أن سخرت لنا مواسم الخيرات، لنطهر النفس من العثرات، ونجدد المسير في طريق الخيرات. وجدير بنا بعد كل هذا الكرم الإلهي في تلك الرحلة الجميلة العبقة، وبعد ذلك الاندماج الروحاني لكنوز الأجر، أن نواصل العيش في مدارج الخير لتلك الأحاسيس الربانية الرقيقة التي عاشها حجاج بيت الله الحرام في أروع أيام العام على الإطلاق، ونظلل حياتنا بالإخلاص والذكر والطاعة والصدق في التوجه

إلى المولى القدير سبحانه وتعالى، ونواصل ذلك التعب والمشقة التي تذوقناها طاعة للرحمن أثناء وفادته، لتكون البلسم الشافي لجروح أيامنا، نستشعر أجرها في كل الظروف والأحوال.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: عيد الفداء،
1: عيد العطاء، بعيد الأضحى الكل سعيدا يضحى، تزف له الملائكة البشرى بالخير والإحسان وغاية المنى، بالخير والإحسان وغاية المنى. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون